0: Nay, but verily he will be flung to the consuming one.
1: وما أدراك ما الحطمة.
0: Ah, what will convey unto thee what the consuming one is?
1: نار الله الموقدة.
0: It is the fire of Allah, kindled.
1: التي تطلع على الأفئدة.
0: Which leapeth up over the hearts of men.
1: إنها عليهم مؤصدة.
0: Lo, it is closed in on them.
1: في عمد ممددة.
0: In outstretched columns.
2: Chapter 26, verse 1.

0: in a high garden.
1: لا تسمع فيها لاغية
0: where they hear no idle speech.

0: When the event befalleth,
1: ليس لوقعتها كاذبة.
0: There is no denying that it will befall.
1: خافضة رافعة.
0: Abasing some, exalting others.
1: إذا رجت الأرض رجا.
0: When the earth is shaken with a shock.
1: وبست الجبال بسا.
0: And the hills are ground to powder.
1: فكانت هباء منبثا.
0: So that they become a scattered dust.
1: وكنتم أزواجا ثلاثة.
0: And ye will be three kinds.

0: And those on the right hand, what of those on the right hand?
1: في سدر مخضود.
0: Among thornless lote trees.
1: وطلح منضود.
0: And clustered plantains.
1: وظل
0: ممدود. And spreading shade.
1: وماء مسكوب.
0: And water gushing.
1: وفاكهة كثيرة.
0: And fruit in plenty.
1: لا مقطوعة ولا ممنوعة.
0: Neither out of reach nor yet forbidden.
1: وفرش مرفوعة.
0: And raised couches.

0: خلق.
1: Read in the name of thy Lord who createth.
0: خلق الإنسان من علق.
1: Createth man from a clot.
0: اقرأ وربك الأكرم.
1: Read, and thy Lord is the most bounteous.
0: الذي علم بالقلم.
1: Who teacheth by the pen.
0: علم الإنسان ما لم يعلم.
1: Teacheth man that which he knew not.

0: Therefore, the beggar drive not away.
1: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.
0: Therefore, of the bounty of thy Lord, be thy discourse.
2: Chapter 85, verse 1.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.